0: اليوم بالسلام وصلتي اوليدي غداني الخبر عافاك. يلا قولي واش وصلتي، واش دخلتي للدار، واش باقي تما، واش دخلتي لفرنسا. يلا ايوب وانت في يد الله وليدي، الله يحفظك يا ربي. يلا والله الا فرحتيني، الله يصوب لي الرضا وليدي الرضا.
1: Est-ce que tu t'es déjà senti vivre